0: your hit music station.
1: Oh, you make me feel,
2: feel good.
3: Radio Yalla.
4: تسعة وثمانين فاصلة اثنين ميجا هيرتز.

0: راديو يلا.
1: ولسه ما خلصت الأغاني، موعدنا مع ساعة من أجمل الأغاني العربية المنوعة، بس بعد موجز صغير للأنباء. راديو يلا، راديو بيسمعك.
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. طرح حزب ديمقراطي السويد اليوم خطة صحية جديدة لإنشاء مصحات نفسية حكومية تمثل نسخة معاصرة لمستشفيات الأمراض العقلية السابقة. وأوضح زعيم الحزب يمي أوكيسون أن هذه المؤسسات ستوفر رعاية دائمة وسكنا للمرضى الذين يعانون من أزمات نفسية مستمرة ولا يجدون الدعم الكافي في نظام الرعاية الحالي. من جانبها أكدت القيادية في الحزب ليندا لينبالي أن الإقامة في هذه المراكز ستكون طوعية بالكامل على غرار دور رعاية المسنين، مشيرة إلى أن هذا الإصلاح الجذري سيساهم أيضا في تعزيز الأمن داخل المجتمع. كما أعلن الحزب عن استعداده لتخصيص ميزانية مالية ضخمة لهذا المشروع الذي سيتطلب تأسيس هيئة حكومية جديدة لتولي إدارته. على جانب آخر، أعلن حزب المحافظين اليوم عن توجه لمراجعة ضريبة الأرباح الرأسمالية على المبيعات السكنية بهدف تسهيل حركة الانتقال في سوق العقارات. وأوضحت وزيرة المالية إليزابيث سفانتنسون أن هذه الضريبة تشكل حاليا عائقا أمام كبار السن لبيع منازلهم، ما يحرم الشباب من فرصة شراء مسكن مستقل. كما شددت على هدف الحزب في جعل المداخيل العالية كافية لأي عائلة لامتلاك منزل، معلنة في الوقت ذاته الرفض القاطع لمقترح الاشتراكيين الديمقراطيين بفرض ضريبة على البنوك. كما تضمنت المقترحات الجديدة إعفاء المزيد من المنازل الصغيرة من شروط تراخيص البناء وتقليص فترات الانتظار المرتبطة بالمعاملات الورقية البسيطة. في خبر ملفت، أثارت الحملة الانتخابية لحزب ديمقراطي السويد جدلا سياسيا واسعا في البلاد إثر تصريحات صادمة أدلى بها القيادي في الحزب ريتشارد يومنسوف. جاءت هذه التصريحات خلال ندوة في العاصمة ستوكهولم للترويج لكتابه الجديد الذي يتحدث

0: تواصل الشرطة القبض على 3 أشخاص بينهم فتاتان في 14 من العمر على خلفية حادث إطلاق نار وقع مساء أمس في مدينة السدر التالية. وأصيب في الحادث الذي وقع بالقرب من إحدى المدارس فتى في 17 من العمر إثر تعرضه لإطلاق نار وفقا لمصادر إعلامية، ثم تحفظت الشرطة عن الإدلاء بتفاصيل حول حالته الصحية. أوضحت الشرطة أن معاينة مسرح الجريمة وتفريغ كاميرات المراقبة مع الاستماع لإفادات الشهود قاد إلى اعتقال مشتبه به ثالث بالغ لينضم إلى الفتاتين القاصرتين قيد الاحتجاز. ختام الموجز، يشهد سوق الطاقة في السويد ارتفاعا كبيرا في أسعار الكهرباء خاصة في جنوب البلاد، إذ بلغ السعر هناك كورونا 81 أوري مسجلا ثاني أعلى مستوى له خلال العام الجاري، فيما شملت موجة الارتفاع كافة المناطق السويدية الأخرى. ويعزو المختصون هذه القفزة في الأسعار إلى الانخفاض غير المعتاد لمنسوب المياه في خزانات الطاقة الكهرومائية نتيجة شح الأمطار هذا العام، مصحوبا بتراجع متوقع في نشاط الرياح خلال الأسبوع الجاري. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se. عندك سيارة وحابب ترجع وكالة؟ ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك إياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-6604. RS Premium Billboard كريخان ستاد موز فاجنتية.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
3: Time to get back to the music. We are back.
2: خليك مع راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان
1: لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان ستاديوم غاتان شيغفم مالمو، مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب. في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر، من قلب مالمو شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني، وما بننسى تشيرز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي سودرا فورستاز غاتان تريتون آه، والعنوان الثاني روزينغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 067-33-38-80. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.

0: 3, 2, 1.
1: كلنا معكم بساحة من أحلى الأغاني على هوانا.
2: على هوانا
1: رح نروح لموجز قصير لآخر الأخبار ونرجع سوا لنكمل معكم مشوار الأغاني.
3: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
4: إلى متابعين ومستمعي راديو يلا الموجز الإخبارية. طرح حزب ديمقراطي السويد اليوم خطة صحية جديدة لإنشاء مصحات نفسية تمثل نسخة معاصرة لمستشفيات الأمراض العقلية السابقة. وأوضح زعيم الحزب يمي أوكيسون أن هذه المؤسسات ستوفر رعاية دائمة وسكنا للمرضى الذين يعانون من أزمات نفسية مستمرة ولا يجدون الدعم الكافي في نظام الرعاية الحالي. من جانبها أكدت القيادية في الحزب ليندا ليندباري أن الإقامة في هذه المراكز ستكون طوعية بالكامل على غرار دور رعاية المسنين، مشيرة إلى أن هذا الإصلاح الجذري سيساهم أيضا في تعزيز الأمن داخل المجتمع. كما أعلن الحزب عن استعداده لتخصيص ميزانية مالية ضخمة لهذا المشروع الذي سيتطلب تأسيس هيئة حكومية لتولي إدارته. وفي سياق متصل توقع زعيم حزب ديمقراطي السويد مي أوكيسون أن يضطر حزب المحافظين للتراجع عن موقفه الرافضي لتأميم قطاع الرعاية الصحية. وجاءت هذه التصريحات على هامش تقديم الحزب لمقترح جديد لإنشاء مصحات نفسية تديرها الدولة. ويسعى الحزب بدعم من الليبراليين والمسيحيين الديمقراطيين إلى إلغاء نظام المحافظات ونقل مسؤولية قطاع الصحة للحكومة المركزية، وهو توجه يعترض عليه المحافظون حتى الآن. كما لوح أوكيسون بإمكانية التحالف مع الاشتراكيين الديمقراطيين كورقة ضغط لتمرير هذا المشروع، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا الإصلاح الجذري يتطلب وقتا طويلا ولن يكتمل خلال دورة برلمانية واحدة. في جانب آخر، أعلن حزب المحافظين اليوم عن توجه لتجديد العقوبات على جرائم الاغتصاب التي تستهدف كبار السن، خاصة بعد تكرر حوادث اعتداء بعض العاملين في دور الرعاية على النزلاء. وأوضحت وزيرة التأمينات الاجتماعية أن تانيا أن هذه الانتهاكات يجب أن تصنف دائما كجريمة اغتصاب مشددة لضمان إنزال عقوبات قاسية بالجنات، معتبرة أن استغلال الموظفين لسلطتهم ضد مرضاهم يمثل خيانة مضاعفة للأمانة. من جانبه، كشف رئيس الوزراء ألف كريسترسون عن تسجيل 398 بلاغ اعتداء ضد مسنين خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدا أن الحكومة بدأت بإصلاح الخلل السابق في نظام التوظيف من خلال السماح بإجراء عمليات فحص دقيقة للخلفيات الأمنية للعاملين في هذا القطاع. أما ختام الموجز، فقد أفرزت الحملة الانتخابية في السويد أزمة سياسية جديدة بطلها القيادي البارز في حزب ديمقراطي السويد ريتشارد يومسوف. ففي مقابلة خاصة مع صحيفة داغنز نيهاتر وفي خضم السباق الانتخابي المحموم، أدلى يومسوف بتصريحات مستفزة وصادمة قائلا بحرفية إنه يمكن للمسلمين في السويد أن يتوقفوا ببساطة عن كونهم مسلمين كحل لما يراه إشكالية في البلاد. هذه التصريحات التي طغت على المشهد السياسي استدعت ردا نازعا من رئيس الوزراء السويدي، والذي وصف كلام يومسوف بالغبي واتهمه بمحاولة لفت الانتباه بأي ثمن

0: صار وقت الإعلان. إعلان
1: لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان، ستاديوم غاتان شيغيفيم مالمو، مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب. في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر، من قلب مالمو، شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني، وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبي بوب فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي، سودرا فورستاتس غاتان تريتون والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 076-33-38-80. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.

0: جاية بالساعة الثانية أحلى بكتير من اللي سمعته، بس رح نروح لموجز سريع لآخر الأخبار ونرجع لكمل راديو. يلا راديو بيسمعك.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: مجموعة من أهم العناوين الإخبارية، أهلا بكم. كشف أحدث استطلاع للرأي عن تقدم كبير لأحزاب المعارضة على حساب تحالف تيدو الحكومي بفارق وصل إلى 10 نقاط مئوية. ووفقا للأرقام الجديدة حصدت كتلة المعارضة نحو 54% من الأصوات، فيما شهد حزب الوسط قفزة ملموسة مقابل تراجع حزب الليبراليين إلى ما دون عتبة التمثيل البرلماني. وفي أول رد فعل له قلل رئيس الوزراء أولف كريسترسون من أهمية هذه الأرقام، مؤكدا أن تحالفه كان متأخرا أيضا في استطلاعات الانتخابات السابقة قبل أن ينتزع الفوز يوم الاقتراع. من جانبهم نصح خبراء السياسة بعدم التسرع في إصدار الأحكام، مشيرين إلى أن المزاج العام للناخبين يتسم بالركود خلال الصيف، ومن المرجح أن يشهد تغيرات عدة مع اقتراب موعد الحسم. على جانب آخر، طرح حزب ديمقراطي السويد اليوم خطة صحية جديدة لإنشاء مصحات نفسية حكومية تمثل نسخة معاصرة لمستشفيات الأمراض العقلية السابقة. وأوضح زعيم الحزب ميوكسون أن هذه المؤسسات ستوفر رعاية دائمة وسكنا للمرضى الذين يعانون من أزمات نفسية مستمرة ولا يجدون الدعم الكافي في نظام الرعاية الحالي. من جانبها، أكدت القيادية في الحزب ليندا لينباري أن الإقامة في هذه المراكز ستكون طوعية بالكامل، مشيرة إلى أن هذا الإصلاح الجذري سيساهم أيضا في تعزيز الأمن داخل المجتمع. وفي سياق متصل، توقع زعيم حزب الديمقراطي السويدي ميوكسون أن يضطر حزب المحافظين للتراجع عن موقفه الرافضي لتأميم قطاع الرعاية الصحية ونقل مسؤولية قطاع الصحة للحكومة المركزية. ولوح أوكسون بإمكانية التحالف مع الاشتراكيين الديمقراطيين كورقة ضغط لتمرير هذا المشروع، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا الإصلاح الجذري يتطلب وقتا طويلا ولن يكتمل خلال دورة برلمانية واحدة. على جانب آخر، أعلن حزب المحافظين عن توجه لتجديد العقوبات على جرائم الاغتصاب التي تستهدف كبار السن، خاصة بعد تكرر حوادث اعتداء بعض العاملين في دور الرعاية على النزلاء. أوضحت وزيرة التأمينات الاجتماعية أن التانية أن هذه الانتهاكات يجب أن تصنف دائما كجريمة اغتصاب مشددة لضمان إنزال عقوبات قاسية بالجنات. من جانبه، كشف رئيس الوزراء أولف كريسترسون عن تسجيل 398 بلاغ اعتداء ضد مسنين خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدا أن الحكومة بدأت بإصلاح الخلل السابق في نظام التوظيف من خلال السماح بإجراء عمليات فحص دقيقة للخلفيات الأمنية للعاملين في هذا القطاع. بهذا الخبر نأتي لختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر. من قلب مالمو، شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني. وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبي بوب فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي، سودرا فورستاس غاتان تريتون آه. والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 076-33-38-80. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو. عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احتراف.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عمرك 67 سنة أو أكثر، صار فيك تستفيد من الدعم الحكومي اللي بيغطي 90% من علاج أسنانك. مركز سيفيرا تامفورد بيساعدك لتستخدم هالدعم ولتعمل كل أنواع العلاجات: تنظيف، تلبيسات، جسور، زراعة أسنان والعلاجات الشاملة. مع سيفيرا تامفورد فريق مختص ومواد بأعلى المعايير الطبية. لا تأجل علاجك، اليوم الفرصة أوفر وأسهل من قبل. حجوز موعدك على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تامفورد، كريخانستاد. لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان، ستاديوم غاتان شيغفم مالمو. مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب.